خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM ديما معك.

mfmtunisie.net, على الصفحة الرسمية في الفيسبوك, على قناتنا في اليوتيوب, وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس, راديو ام اف ام تونس, وعلى تيك توك راديو ام اف ام, راديو ام اف ام ام اف ام, ديما معك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

خمسة اف ام، في المهدية 104.5 اف ام، في سوسة والمستير، سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين.

وباركنا عليه وعلى إسحاق.

ونصرناهم فكانوا هم الغالبين.

وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا

0: لكم
1: كيف تحكمون
0: أفلا تذكرون.

وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين

لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد

فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون.

وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبح

وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.

تقهر. وأما السائل فلا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق

ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذُقْ.

فارتقب إنهم مرتقبون. صدق الله مولانا العظيم.

يطيعكم لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم

بكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون.

إليكم وكره إليكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان

من الله ونعمة والله عليم حكيم. فضلا من الله ونعمة

المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم

زعمتم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن

0: إن الله يعلم غيب السماء.
1: توا الخمسة متاع الصباح على مزاج.
2: لا قوة إلا بالله العلي العظيم.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادموعي فكراك ارجعك.

0: مثل
1: عيش سباحك.
2: على حبي وحبك وعد ومكتوب لي أحبك، يا سلام على حبي وحبك وعد ومكتوب لي أحبك، ولا نمشي الليل من أحبك، يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك،
3: يا سلام على حبي وحبك، ده ما كان على بالي أحبك، يا سلام على حبي وحبك، ده ما كان على بالي أحبك، ولا نمشي الليل من حبك، يا سلام على حبي وحبك، يا سلام على حبي وحبك،
2: يا حبيبي هوا جنني والشوق ملاني جراح، يا حبيبي هوا جنني والشوق ملاني جراح، وحياتك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح،
3: وانا يعني ماسك فيكي، ما هو قلبي المشروع.

0: حبك يا سلام على حبي وأحبك وعدو مكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك. حبيتني صحيح
1: أمال
0: أتريني بقيت فرحان
1: عقبال كل لون زال يتهان زي هنانة عقبال كل لون زال يتهان زي هنانة.
0: شوف وشي اصفر ازاي من حبك
1: شوف جفني احمر ازاي من حبك
0: شوف وشي اصفر ازاي من حبك
1: شوف جفني احمر

0: حبي وحبك وعدي ومكتوب لأحبك يا سلام على حبي وحبك.
1: تمام. تسمع الموجة.

على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
2: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
2: حتى اني نحب روحي اميره نهار عرسي.
1: اسباس وهيبه 40 سنه ادخامه وفخامه، واليوم وهيبه تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهديه.
2: ايه حتىني حسيت الكلام واحد يفرح.
3: اسباس وهيبه رومبوان مزارا شارع الحبيب بورقيبه، والاكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
1: اسباس وهيبه تبدا حلمك كل عروسه
0: توا. من يمتع اسباس

0: صباح الخير، أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الأمل الذي يزهر القلوب والتفاؤل الذي يفتح لنا أبواب الخير. صباح السعادة وصباح السكينة. اللهم في هذا الصباح السلام والأمان والسعادة الدائمة. اللهم النصيب الجميل من كل خير. اللهم جبرا واستجابة ومغفرة. صباح أسعد الله فيه قلوبكم وبارك لكم، وربي يجعل صباحنا بداية لكل خير وبكل رزق وبكل بركة. صباح الورد للناس المزيانة، وربي يحفظنا وربي يتقبل منا دعانا. اجبر يا الله خواطرنا وحقق أمانينا ويسر أمورنا. يوم الخميس 25 جوان 2026، الموافق لعشر محرم 1448 هجري. صباح الطمأنينة وصباح السكينة وصباح المزيان المشرق. دائما يوم الخميس يكون سبيسيال في استوديوات مفهمة. نحب نرحب بزميلتي المتألقة وأختي المزيانة، ونجم نقول اللي مرافقتني يوم الخميس ويوم الجمعة كذلك في ماتينال نوض وبدل المود، ريم قرمة مخرجتنا المتألقة. صباح الأنوار،
1: صباح الفل والورد والياسمين، وصباح القهوة البنينة. عشرة محرم معناتها عاشورة.
0: اي اليوم العاشورة يا ريم، اليوم فما شكون يطيب الجيش؟
1: كلش طيب والجيش
0: نقاقي، واليوم قاقيق بق بق بقيق اليوم الناس الكل.
1: كلينا القديد
0: قلت لكم، عملنا الحم الحمد لله، شوينا عاد الحم، عملنا العصبين زيدة، عملنا الدوارة، أمورنا واضحة، عملنا القلية، كل شيء عملناه توك هو عاد نبدله. هكا انت تقول شنو فطوركم اليوم؟ قولوا لنا ترى اليوم كل انت تتصور زعما الناس الكل بالدجاج اليوم به؟ هاتوا نشوفوا في لي كومونتير، هاي اكتبوا لنا اليوم كل واحد شنيا تصنيفه وشنيا ماكلته. اني نتحداك ريم، تصورش الناس كل دجاج اليوم. فما الناس ما تاكلش دجاج راهو، فما الناس ما تحبوش، فما ناس تقول لك لا، فما ناس تاكل. زعما انت تقول باش نفطورك انت اليوم
1: والله
0: مقارونة.
1: كنتش اني نسيت العشرة.
0: فما شكون يطيب البزين راهو؟
1: اي احمد فقاطي
0: طيب.
1: ذكرت عندي نزلك عيبات عصبين باش نطيبهم
0: برك. ليش نايم مش تقاقيهم؟ مش طيب حاجه بالدجاج اليوم، باش تقاقيري لكن اليوم حاب تقاقي. بسم الله عليك ما تقاقيه لا محاله. اش طيب بالدجاج راه مرومتي. صباح الانوار، صباح شو نقولوا، صباح الدجاج ما نقولوش، صباح الدجاج، صباح الحاجه، صباح الحاجه البنينه اللي باش تطيبوها الناس الكل، وربي ان شاء الله يفتحها في وجوهكم، وان شاء الله ربي يكون دائما معاكم في كل الخطوة. احنا نقول ان شاء الله نهاير مزيان، هكا نبدأوه بالابتسامة بالطاقة الإيجابية. مرسي رمروم على الورود الجميلة، كل ورد الأحمر ذاك يذيب القلوب ياري، وكل قهوة على اليمين وقهوة على اليسار، انيه قهوتك وانيه قهوتي. اللي على اليمين اللي شكون كيف كيف قالت دونك، احنا والقاعدة اللي باش يقعد صحة لي. صباح الخير وصباح ان شاء الله الدنيا المزيانة في وجوهكم الناس الكل. اليوم باش نبداو باش نحكيو على فعاليات مشروع تنشيطي من تنظيم وحدة تنشيط الأحياء بالمهدية. يكون حاضر معنا سي عليا غير سلة، منشط بوحدة تنشيط الأحياء بالمهدية، ونحكيه على المشروع التنشيطي تحت عنوان السلامة المرورية. كذلك باش تكون حاضرة بحذنا النوال الأحمر، منسقة ضمن تنسيقية المهدية 2 للمعطلين عن العمل أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، ونشوفوا آخر المستجدات بعد الوقفات الاحتجاجية التي تتالت وتوالت. نشوفوا نوال دخلت لرئيسنا قيس سعيد، دخلت له وأكيد فما برشة تفاصيل، قالت نحب نجي نحضر بحذيكم، ونحب نمد أصحابي واللي ما سمعوش والسادة المستمعين بآخر المستجدات وشنو فما من خلال المقابلة هذه. دونك تكون حاضرة بحذينا، وكذلك باش يكونوا حاضرين مع ثلة من المتفوقين المتميزين من معهد البقالطة. المعهد البقالطة اللي تميز، تلامذة تميزوا، تلامذة اجتهدوا ووفقوا. شي يكونوا حاضرين بحذنا نخليو لكم سوربريز، شكون باش يكون حاضر؟ ثلاثة مميزين، ثلاثة تلامذة كانوا متألقين إن شاء الله باش ينورونا بعد شوية ويكونوا حاضرين معنا. رمرومتش برشا تفاعلات، رمرومتي برشا كومنتريت. يا رمرومتي للمرة الثالثة نقرأوهم كومنتير كومنتير. علي للإسكندراني صباح الفل والياسمين بمناسبة العاشرة، كل عام وانت حيه بألف خير وصحة وسلامة. شكرا سي عليلة، صباح نور والسرور. تحية لقمرة وأحلى ريم وصحة وبشفاء لقهيوة، يعطيك الصحة سي عليلة. ترشفناها ترشفناها والحمد لله. بنينة قهوة اليوم علي مهل، كيما وعدتك قهيوة بنينة رشفة رشفة. نرجعوا للفار كان ما لا لا لا مريقلين مريقلين. واضح. أحلى برجي بن شيخة، صباحكم معطر بالحب والفرحة والصحة ويجعل كل أيامكم يمن وبركة ورب يفتحها في وجوهكم. شكرا يا أحلام يا مزيانة، شكرا ليك، محلى طلتك ومحلى صبحيتك ومحلى طاقتك الإيجابية، وإن شاء الله ديما متميزة ومتألقة ومتفوقة. كذلك تحية كبيرة وتحية مميزة لمدام عروسية، ونقول لها صباح الخير، ومن خلال مدام عروسية نهديه كل التحايا الجميلة وكل الأماني الجميلة وكل الصحة وكل العافية، وإن شاء الله يا ربي يتعدلك نهير مزيان مزيان برشا يا مدام عروسية، أنت وكل مستمعينا ومستمعاتنا بمدينة الشابة العزيزة على قلوبنا. كيف كيف نويل بالنسبة بالعايبة، صباح الفل صباح الأنوار يا نويل، نورتنا اليوم وسعيدة جدا بتفاعلك معنا، وإن شاء الله نهارك مليء بالحب ومليء بالطاقة الإيجابية. سامية قعلول من قصور السيف، صباح الأنوار سامية. تقول ويبقى الصباح رسالة طمأنينة تزهر في القلب وتذكرنا أن بداية جديدة تنتظرنا دائما. أدم الله السكينة في القلوب والسعادة في البيوت والصحة في الأبدان والتوفيق في الحياة والأمن في كل الدروب. شكرا يا سامية، أمين يا رب العالمين. ميرسي بوكو يا سامية، تحية من خلالك لكل مستمعينا ومستمعاتنا في قصور السيف، وشكرا على الأصداء الجميلة، وشكرا على الكلام الجميل، وشكرا على التفاعل المميز. وقصور السيف والليدة راهي ومحلها. كيف كيف دبارة اليوم، يقول سي عليلة روز هكا روز ودجاج مشوي هاك الجيش.
1: روز أزعر عاد ولا أحمر؟
0: اسوي مدام دجاج مشوي يظهر لي روز أزعر. أي روز روز بالفيكيا احنا نقوله. جو بونس
1: حتى
0: جو بونس تي ماني مدخن في الاشياء. محمد المستيري صباح الخير صباح السعاده صباح التوفيق من الله، صباح الكلمه الطيبه والارواح الخفيفه من وراء المصدح. شكرا ربي فضلك سي محمد، ربي يحميكم وربي يستركم وربي يعينكم ويدوم عشرتكم. احلى ناس احلى اذاعه احلى اخوات، ونهاركم اسعد الايام ان شاء الله. زاد نهارك سي محمد اسعد الايام، وشكرا شكرا جزيلا. هدي العبد السلام من قصور السيف كذلك صباح الأنوار، تقول اللهم نسألك من الأحوال أحسنها ومن الأقوال أكرمها ومن القلوب أتقاها ومن الصدور أوسعها ومن الظنون أخيرها ومن الحياة أطيبها. يعطيك الصحة يا هدولة، ميرسي بوكو على التفاعل المزيان الحلو، وشكرا ليك ميرسي بوكو. جوهرة بوشناق صباح الخير صباح الخيرات يا جوهرة، محرة اسمك كلك جواهر هكا دود يامونتا اليوم تصبح علينا. صباح الأنوار يا جوهرة، ميرسي بوكو وإن شاء الله نهارك مزيان. تقول إن شاء الله كل عام ومتومة حيين بألف خير. شكرا ومتومة زيدة، إن شاء الله ربي يعطيكم دائما بالأيام هكا والمناسبات السعيدة اللي ديما تعيشوها وتكونوا ديما حاضرين على المناسبات المزيانة. عيشوشة الزوالي تطلع علينا، صباح الأنوار يا عيشوشة، تقول اللهم في صباح يوم عاشوراء افتح لنا أبواب الخير والرزق واجعلنا من المستغفرين الشاكرين. اللهم كما نجيت موسى بمعجزتك نجينا من كل هم وضيق وارزقنا فرجا قريبا. لكم وحشة كبيرة ريم جارما، تقول لك راني نحبك برشا وراك الحب والخير والطيبة والحنية برا سيدي. شد عندك صحة ريم سيدي، بار شيخ ريم اليوم تي جد بالأزرق اليوم.
1: شو شتفتر
0: يا عيشوشة؟
1: قليت علوش
0: قلت لك إن شاء الله. قليت علوش إن شاء الله، قلت لك مش نسكل طيب الجيش. برافو صحيت. خالف تعرف. صباحكم طاقة إيجابية وحب ومودة، وصباحكم إطلالة مميزة، وإن شاء الله يا ربي يكون يوم مميز ليكم الناس الكل. فاصل وراجعين.

0: على الام اف ام.
1: مواصلين معاكم 8:28 دقيقه ونشوفوا مع بعضنا احوال الطقس لليوم. طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد. الريحة تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب بعد الظهر، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر يكون قليل الاضطراب لمحليا مضطرب آخر النهار، وتكون الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح الدرجات القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 37 و 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. أوقات الصالات لليوم: الصباح كانت 3:09 دقائق، الظهر نص نهار 29 دقيقة، العصر 4:13 دقيقة، المغرب 7:45 دقيقة، أما العشاء 9:35 دقيقة. شروق الشمس 5 دقيقة، أما الغروب سيكون 7:43 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس، مواصلين معكم بعد شوية فاصل موسيقي ونرجع للأبراج.

0: على الام اف ام.
1: مواصلين معاكم ابراجنا وطاقتنا الايجابيه توت سويت. الحمل برشا مهام وبرشا انجازات ولازم تكون مركز برشا يا حمل وتكون زادة تبعد على التكهنات. اليوم الحدث وتقول زعما هيك تنجح ولا ما تنجحش، تراه نجرب ما ينجحش معاك، لازم باش تحقق النجاح وتواصل النجاح اللي انت فيه تكون مركز برشا وتدرس ياسر خطواتك وحظ سعيد. الثور تقدير للمجهودات، أمور المالية على العالق، قرارات مالية إذكية برشا الحقيقة للثور، وفما احتواء لكل الصعوبات، فما تألق وفما الحقيقة كلام تسمعه تقدير يكون لمجهوداتك والجدارة اللي أنت تخدم بها، وهذا اللي عزز ثقتك بنفسك، والكلام هذا يزيد يخلي الثور يتحفز ويزيد يكون عنده العزيمة باش يكملها. الجوزاء من جهة أنت محرك الحقيقة للفريق اللي أنت تخدم معاه، ومن جهة أخرى تكون ناجح بصفة كبيرة. يعني محور الحديث اليوم الجوزاء، في كل فريق فيه الجوزاء، الجوزاء باش يكون طاغي، النجاح يزداد، أسلوب الجوزاء يكون أكثر مرونة في التعامل مع المحيطين، ويكون فيه دائما تطور، ويكون دائما مصر على التقدم إلى الأمام بصفة ثابتة. تناغم عاطفي اليوم مع السرطان، ما بين الحياة العملية وما بين الحياة العادية، رؤية الأمور بنظرة أوسع ونظرة تحمل برشة مميزات وتحمل برشة إيجابية، تحقق التفوق المهني وتميل إلى العمل وفق إحساسك اليوم، ماشي وراء إحساسك، برافو كمل وحظ سعيد. الأسد ينتظر دعم الحقيقة باش يكون النجاح كما هو يحب، ضغوط في العمل تتطلب منك الحكمة والتحكم في الأعصاب اليوم يا أسد، اليوم لازمك تركز ولازم خطأ ليه باش يكون يومك مميز. أفضل ناقد لروحه هو العذراء، وأفضل إنسان يحلل مواقف هو العذراء، يعرف روحه كي يغلط ويعرف روحه كي يعمل حاجة معناها صحيحة وباهية. دونك مع التحليل هذايا الإيجابي أكيد باش يكون للحظ للعذراء ويكون التقدم مميز. كي نقول الميزان نقول اليوم، خليوني نشعر اليوم على الميزان، حس فني كح الميزان يكح. بسم الله عليك يا ميزان. الميزان حس فني اليوم، الحس الفني اللي يعطي فيه قيمة مميزة لخدمته، والحقيقة تواصله الراقي، خليني نركز على الراقي ونسطر عليها، يكون فما ذكاء مميز وتواصل جيد مع الزملاء خاصة النساء. ميزة اليوم خفية فيك وميزة رائعة اليوم يا ميزان، تخلي نهارك إيجابي ومميز. حظ سعيد. شنو هذا؟ نساء، أي أكيد النساء النساء هكا قالوا. العقرب قدرة استثنائية على التركيز اليوم وتحليل التفاصيل الكل، ما شاء الله بالنسبة ليك قاعد تحسن التصرف يا عقرب، وبالنسبة ليك قاعد تقدم دون تردد أو خوف، وهذا يخليك دائما في مأمن ويخلي الحظ معاك. حظ سعيد. قوس حافظ على القرارات المتزنة، ما ناخذوش قرارات وإحنا نبدأو بيرتوربي وإلا نخم ولا منيش عارفين شنية أصل الخطوة القادمين عليها، خليك متزن ومركز باش تعرف روحك ديما علاش قادم. باغ كونتخ اليوم عندك خروج بسلاسة من كل موقف محرج، ما شاء الله عليك يا قوس. الجدي توسع مهني، استثمار زادة وفما مناقشات في الطريق، ادرس تفاصيل كل خطوة، المشاريع القادمة لازم تكون مدروسة في صفحة باش تطويها، والصفحة هذه باش تبدأ بعدها حاجة جديدة وانطلاقة واستقرار وأكثر نضج للجدية. توقعات مميزة اليوم للدلو، بش يكمل المسيرة متاعه في كل هدوء، فما طاقة مميزة، فما طاقة إبداعية، فما ابتكارات، يرقد يرقد ويعطينا دمغة مميزة. الدلو حظ سعيد ليك. عيا يا حوت، كيف كيف الحوت عنده قدرة ثاقبة وقدرة على التعامل بحكمة مع كل طارئ وكل مستجد، فترة مليئة بالنجاحات، فترة مليئة بالإيجابية، حظ سعيد يا حوت. كي نستثني والميزان أحسن برج عجبك شنو؟ استثناء الميزان باش نستثنيه.
0: محمل السرطان والحوت
1: دخلت بعضها، نحيد لها الميزان ثلاثة بعضها ريم. الحمل السرطان الحوت. واصلين معاكم أعزائي المستمعين، فاصل وراجعين.

0: على الام اف ام.
1: مواصلين معاكم ورجعنا لكم من جديد 9:09 دقائق وصباح الانوار للسادة المستمعين. حاب نرحب بضيفي قبل ما ندخل في صلب الموضوع، منشط بوحدة تنشيط الأحياء بالمهدية علي غرسلة. عسلامة سي علي، نورتنا. صباح الورد.
2: نهارك زين نسي كله، وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بيك كمنشط بوحدة تنشيط، دخلت لنا بالنشاط والحيوية، برشا حماس اليوم.
2: نشاط وحيوية على الدوام.
1: يعيشك سي علي، مستمع وفي ولا ساعة؟
2: أكيد جدا.
1: دونك شنونشطوا أكثر؟
2: لأنه ديما عندها الراديو في الكوزينة، ديما
1: ام اف
2: ام. نسمع فيكم ديما
1: ام اف ام.
2: ام اف ام لا
1: فايده ام اف ام في الراديو،
2: راه خاصه عندكم البرنامج تاع التراث.
1: ايه
2: ممتاز على الاخر الحقيقه.
1: عايشك
2: نسمع في هذاك المغربي.
1: ذي عند ريم قرم. يعطيك الصحة
2: نتاعنا ونشجعها الحقيقة ونسمع برشا حاجات معاه.
1: يعيشك، شكرا ليك. عنا مشروع تنشيطي للسلامة الممرورية في إطار اختتام المشروع التنشيطي معا نصل آمنين، وهذا موضوعنا لليوم.
2: أي هو شو هو برنامج في إطار الخطة الاستراتيجية تجاه الإدارة العامة للشباب وزارة الشباب والرياضة. كنا نخدم على بعض المدارك، نخدم على الأنشطة الشبابية فيما هو نوادي وتنشيط وغيره، نخدم زاد على الجانب التوعوي.
1: أي
2: مهم خاصة فيما يخص اليوم عنا سلوكات محفوفة بالمخاطر.
1: أي
2: وعنا اللي هي زادة كيف الثقافة المرورية اليوم.
1: اكزاكتومون. خلينا ننظم أفكارنا سي علي. كي نقولوا وحدة تنشيط الأحياء بالمهدية، هي إيش اسمها على جسمها؟
2: أيوة.
1: انتوما ديما متواجدين الحقيقة البرة، الناس تبدأ في البيروات تحت الكليماتيزورات، وانتوما نحييكم برشا تبدأوا في الشوارع في الأحياء. أي. تبدأوا ناشطين. فكرة أكثر على وحدة التنشيط الأحياء بالمهدية.
2: هي فكرة تقريبا عندها طوف قرابة 20 سنة من اللي تأسست كوحدة تنشيط الأحياء، اللي المهام بتاعها هي تنشط تعمل تقوم بأنشطة داخل الأحياء ذات الكثافة السكانية.
1: أيه.
2: وين ما هيش موجودة دار شباب قارة تلقى وحدة تنشيط الأحياء. وإحنا تعرفوا معاش في دائما معناتها في وزارة الشباب والرياضة عندنا وحدة تنشيط الأحياء، عندنا دور شباب القارة.
1: أيه.
2: وعندنا دور شباب المتنقلة اللي هي تدخل للرياف.
1: أيه.
2: زاد هذوكم كلهم عندهم نشاط ممتاز ويمسوا الريف برشا. احنا في وحدة تنشيط الأحياء نمسوا الأحياء على غير حي برج عريف، حي السلام، الزهرة، برج الراس، غير من الأحياء اللي فيها برشا كثافة سكانية ولكن ما عندهمش فضاءات للترفيه النجمي. احنا نمسوا الحياة دي.
1: مواضيعكم اللي تطرقوا لها ونشاطكم اللي تطرقوا له، وخاصة حماسكم مع الصغيرات، من أين يتأتى؟
2: والله غرام أول حاجة، هذاك الغرام بتاع المنشط تلقاه معناتها مغروم بالعمل بتاعه، والضمير زاد كيف لأنه الأحياء نعرف اللي كانوا أحياء ذات كثافة سكانية في برشا معاناة في مستوى النقص بتاع الفضاءات التنشيطية والفضاءات الترفيهية. ألور معناتها الجانب الإنساني، الجانب المهني، والغرام كي تحدث ثلاثة حاجات ينجم يعطوك حاجة مزيانة في الحياة.
1: يعطيكم الصحة. اليوم مشروعنا اللي باش نحكيو فيه السلامة المرورية معا نصل آمنين. الهدف أولا من المشروع هذايا
2: ولا إيشو الهدف؟ إذا نحكو على هدف عام أو أنه نقولوا نعزوا الثقافة المرورية عند الناس وعند الشباب وعند الأطفال وعند المستعمل للطريق بصفة عام، ولكن احنا بنينا هدف متاعنا في المشروع هذا مع الناس الأمنين أنه على الأقل نمسوا 500 تلمي بالبرنامج هذا، تقريبا 150 من سائقي النقل الواجهات تاكسي النقل الريفي.
1: أيه.
2: و200 من مستعملي الطريق على حطينا على ثلاثة مراحل. مرحلة أولى في اختيارنا الأماكن زادة كان مدروس عن شارع بلهوان يعرف اكتظاظ كبير.
1: أيه.
2: خرجنا زادة البرة شوية اللي كونه طريق المقنين في مستوى الدخيلة.
1: أيه.
2: والمحطة الثالثة كانت محطة اللواجات، محطة التكسيات في الزهرة، ومحطة اللواجات اللي هي موجودة زادة كيف في الزهرة. هذول ثلاثة محطات
1: اللي يشهدوا اكتظاظ
2: كبير عادة.
1: كيفاش كان نهاركم؟ كيفاش كان تواصلكم؟ كيفاش كان تعاملكم؟
2: الزوز محطات الأولانيين اللي هي في مشكورين صح، أنه كنا التعاون بالاشتراك كان مع عديد المتدخلين.
1: أي
2: كان الحرس الوطني، شرطة المرور، الحماية المدنية، دار شباب شيبة زادة كشريك وفاعل معنا في النشاط هذا، والهلال الأحمر التونسي في بعض الفقرات. والبرنامج كان يعتمد على ثلاثة أنشطة. كان النشاط الأول هو مجموعة متاع ورشات نقوموا بهم داخل فضاءات المدرسية. مشكورين مدرسة علي بلهوان ومدرسة الدخيلة اللي يوفرونا الفضاءات وكانت الأنشطة مع التلامدة بتاع المدرسة دي.
1: أي
2: ورشات تطبيقية فيما هو كل ثقافة مرورية والسلام المرورية عند الصغير.
1: واضح.
2: نشوف اللي كانوا في الدول المتقدمة أن تتقرأ كمادة السلام المرورية.
1: صحيح.
2: تتقرأ كمادة. اليوم على الأقل إحنا نؤمن اللي كانوا معناتها ثقافة مرورية، وأي ثقافة هي تبنى بالتراكم. على الأقل كل مرة معناتها نمشي للصغيرات نعلمهم قانون السلام المرورية، ويكون هذاك التراكم يبني ثقافة مرورية على الأقل عند الأجيال القادمة.
1: إني تو مواطن نسمع فيك البرا يقول لك مش مازال بكري على الصغيرات.
2: بالعكس أكثر عمر، لأنه نعرف الصغير المعلومة تترسخ عنده تو، هو صغير أكثر من اللي تترسخ عنده. ألور هو تو الفترة، علاش احنا نقرون في المواد الكل، وأهم حاجة اللي هي تبني لك الثقافة عندك في البلاد هذه ثقافة المرورية ما نقروها ليش.
1: واضح.
2: حتى بحساس بس حتى بنوادي.
1: برافو.
2: حتى بنوادي. لأنه هذيك تترسخ عنه، كيفاش يقص الطريق، كيفاش يتدخل في صورة ما حصل الحادث مع صاحبه، وهذه الحقيقة اللي قامت به الحماية المدنية
1: وناشطين
2: بالنوادي. يعني عملوا إسعافات أولية بسيطة
1: ولا.
2: وركزوا على كيفية التدخل. نعرفوا الصغير ما هوش يتدخل معناتها في مستوى صحي، أما على الأقل يعرف شنو هو الرقم اللي يطلبه، يعرف كيفاش يأمن المكان، يعرف كيفاش ينجم يعمل علامات يأمن بهم المكان في صدمة حادث. حتى مع اللي بارون تاعه ينجم قدر الله يصير وهو مع اللي بارون تاعه ينجم يتصرف الصغير.
1: أي صحيح.
2: وهذا هو اللي يتبنى عند الصغير.
1: وتدعيم لكلامك، احنا قبل كي قرينا سي عليا احنا كانت عنا حصة سنوية هي لما حالة ما كل عام مرة جينا الحماية وتعلمنا برشة حاجات اللي والله يلتو نتفكرها. معنى
2: الحقيقة مشكورين الحماية المدنية كما الحرس الوطني كما شرطة المرور على وقوفهم وعلى مشاركتهم ودعمهم الكبير للأفكار دي، وكل ما قصدناهم إلا وكانوا سبقين للنشاط هذا.
1: برافو.
2: والله
1: برافو. دونك وقته للي قال مش وقته راه وقته.
2: أي وقته. لا لا وقته. كيف زاد عملنا عملية بيضاء في كل مكان، أنه نفس الفقرات يتعود في علي بلهوان ولا في مدرسة خيلة.
1: أي
2: مجموعة متاع الورشات، وكيف كيف حملة في مستوى الطريق، وكيف كيف عملية بيضات أمنها الحماية المدنية. هذا الكل أنه باش نعزو قلت لك الثقافة المرورية عند الصغيرات. الفقرة الثالثة مشينا لأصحاب المسؤولية الكبيرة اللي هم السواق. سائق السيارات سواء كانت الأجرة سواء كانت تاكسيات سواء نقل الريف.
1: أي واحد يسوق.
2: أي واحد يسوق. ومشكورين الحقيقة على الأقل كانوا متفاعلين معنا برشا في الجانب هذا، عاونونا برشا وتفهموا، وكان نبعثوا لهم رسالة. كان معنا مجموعة متاع شباب هم اللي قدموا الرسالة هذه، تقريبا 50 شاب اللي شاركوا، وشباب اللي شاركوا دي جامل أحياء ذات الكثافة السكانية من أبناء اللي ينشطوا عنا في المؤسسة، كانوا متقبلين ياسر للرسالة أنه يسيسر واحد يحترموا على الأقل قانون الطرقات، أنه يكونوا معناتها صبورين خاصة على المترجلين، أنه معناتها كي تلقى إنسان يقطع الطريق مثال تستناه دقيقة ولا أقل من دقيقة ولا ثواني، هي الحكاية الكل حتى شيء راهوش تعدى رجل كبير ولا ولد صغير.
1: والله ساعات احنا توا نحكي وبعد نرجع للرومبون زهرة، ساعات كي واحد يشق من بلاصة لبلاصة عرفت، ساعات يقعد بالنص ساعة واقف الكراهب ماشي جاي ماشي جاي ماشي جاي، ورجل كبير مرة كبيرة.
2: هذاك علاش قلت لك مدام قمرة، راهو كل ما هو ثقافة راهو بالتراكم بالبناء.
1: اكزاكتومون.
2: راهو ان احنا صغارنا اليوم ما نبنوش معاهم ثقافة مرورية نتاع يحترم الكبير، يحترم انه قانون الطرقات، يعرف اللي كونه راهو كيوقف لك بيطون معناتها في على الرصيف راهو باش يتعدى، راهو الاولويه ليه راك
1: تخاف
2: وتتعدى. هذاك يتمنى مع صغارنا، لانه احنا كجيل قديم ما علموناش الحاجات هذيك. الور الثقافه هذيك ما تبناش.
1: ولا كي تقرا الكود يقول لك الاولويه للمترجل.
2: الكود لانه حتى الكود في تونس اصبح معناتها جيست وثيقه تتحط في الجيب باش ننجم.
1: هذيك الاشكال هو.
2: هذيك المشكله، الكود ماهوش بالضروره هو معناتها ماهوش محلف.
1: ايه
2: هو هذيك وثيقه امنيه يعتبرها انه باش يمدها نهار اللي توقف له الامن ولا
1: حاجه. اما نحاولوا نوصلوا المعلومه الصحيحه.
2: الثقافه غير الوثائق. البناء الثقافي في مصر.
1: محليها كلمتك.
2: أي.
1: الثقافة غير.
2: غير الوطن.
1: ليس كل متعلم متثقف. هذه هي.
2: هذيك هو. هذيك هو. هذيك هو الحقيقة اليوم اللي نحاولوا فيه كوحدة تنشيط الحياة، مش حتى في الجانب هذا، في عدة جوانب، أنه نبنوا في الشاب في ثقافة غير الثقافة اللي يمكن تبنات على الأجيال السابقة، أنه نحاول نغيره في العقلية متاعها في مستوى ثقافة المرورية وفي مستوى عدة مواضيع الحقيقة.
1: فوالا. وكالتشنج متاع السائق ويبدأ يزمر يزمر.
2: أي بالضبط.
1: ثم برشا حاجات
2: بالحق. هو ديجا يشنج حتى القدام كله راك، لأنه هذيك قول لي راهو نقول لك هذيك طرقاتنا معناتها للاسف
1: للاسف هذيك هي
2: ما يعنيش هذا ان طرقاتنا خايبه ولا ضويقه، لان
1: لا اما نحكي في الاكتظاظ يصير
2: الاكتظاظ يصير، اما انك لازم زاده تصبر على العباد الاخرين
1: ولا
2: يعني معناتها يكون حتى متعلم مازال مبتدئ. مرات ندخلوا في موضوع انك معناتها مبتدئ وتمكن معناتها بالزماره بالزماره بالعكس يزيد توتر
1: توتر وما عادش ويولي كالي الكهرباء وما صارت البرشة.
2: المهم بالنسبه للحقيقه لقى نجاح كبير، قلت لك في مستوى على الاقل مسنا وهذا بالاحصائيات مسنا تقريبا 500% اللي بنينا يعني معاهم الفكره والورشات، وكانوا الحقيقه فرحانين حتى الصغيرات وتحملوا المسؤولية خاصة في مستوى توعية السائقين وحتى السائقين كانت ردة فعل إيجابية منهم، لأنه مش كما صغير يعطيك الرسالة كما كبير يعطيك الرسالة لأنه يقبلها من الصغير خاصة كيحس بالمسؤولية. بالنسبة لل قلت 500 صغير مسنا تقريبا من السائقين الواجهات والتاكسي والنقل الريفي 100 سائق صار معهم الحوار وحكينا معهم وقدمنا لهم معناتها مطويات توعويه وغيرها وكيفيه السياقه واحترام اشارات المرور.
1: اي
2: بالنسبه للسائقين العاديين اللي معناتها سيارات خاصه وفيسبا وفورزات ولا هذيك من الكل حصلت تقريبا من سنه 150 من السائقين هذوكم، وكان توعيه خاصه الرساله اللي قلت لك ديما كي توصل من الصغير ولا توصل من الشاب في حد ذاتها
1: اكزاكتومون
2: يكون اكثر عندها كيفاش تاثير على الساكن هذوكم، قبلوا الحقيقه رساله من الصغيرات وكان نشاط متميز وهذا بدعم الاداره من المندوبيه الجويه للشباب والرياضه الحقيقه اللي دعمتنا في الفكره، وهو قلت لك هو استراتيجيه تقريبا في المؤسسات الشبابيه الاغلبيه يخدموا على الموضوع هذا على الثقافه المروريه.
1: فوالا معناها نفهم اللي الصغيرات اليوم بالكرهبه بالكرهبه يحكيوا كل مع سائق
2: كل واحد بهذا بتعاون بالطبيعه مع حرس المرور شطره المرور يوقفوا السائق يبقوا يحكوا معاه يتوزعوا الصغيرات
1: نوع الحديث ماذا بينا نعرفه
2: قال الحقيقه الكل توعوي
1: نوع الاسئله
2: توعوي لا
1: توعوي
2: كلها توعوي دي معناتها رسائل توعويه انه ضروره احترام معناتها المترجلين ضروره احترام معناتها علامات المرور
1: اي
2: وكي علامات الطرقات كيف كيف انه رد بالك في السياقه
1: نوصل
2: امن كما شعرنا نتاعنا معوضنا راه نجم نوصل
1: وكانوا مرحبين
2: اي والله بالضبط
1: اي الحمد لله طمنتني
2: لا والله كانوا ياسر شو هو التونسي راه عاده
1: أي.
2: يعني في اللي الميساج بوزيتيف
1: والله لكيفنا التوانسه
2: تلقى برشا ايجابيه
1: أي.
2: تلقى برشا ايجابيه
1: مش كيفنا
2: يعني في اغلب المحطات اللي تصير ديما تلقى الايجابيه وتلقاه متعاون، ولكن احيانا يمكن مشاغل الحياه انه الواحد
1: نقول
2: لهم عذر احيانا انه معناتها دخله في عالم اخر، ولكن ديما مرحبين بالافكار الكل وايجابيين يتفاعلوا معنا
1: صحيح اكزاكتومون يعني نفهم اللي كمرحله اولى ومرحله ثانيه كانت فيها معناها نسبه كبيره من النجاح
2: نسبه كبيره من النجاح والتفاعل كبير بالعكس يعني تو قاعدين يحضروا المحطات اخرين وطلب منهم اي طلب منهم على اساس انه
1: باش تتواصل يعني
2: على اي قالوا علاش ما نواصلوش احنا ما نكونش موسمين
1: علاش ليه بالحق
2: الانشطه الحقيقه ديما الصيفيه ديما الانشطه هذه عاده بو تعمل نشاط وهذيك هذيك خايبه لانه ما يصيرش كما نحكوا ديما انه تراكم ديما انه تبني ثقافه
1: تونسي ينسى زاده
2: تو على اساس برنامج احنا ان شاء الله في العوده المدرسيه احنا شو نركزوا عندنا برنامج على التركيز نوادي في السلام المروريه في المدرسه دي سعال
1: برافو
2: انت ويكونوا بون حلمه هي الحقيقه انه باش نحاولوا انه نتعاملوا مع المتقاعدين. المتقاعدين اليوم ادوا بدورهم في البناء الدولية في الادارات في غيرها في غيرها يعطيهم الصحه ولكن دورهم ما يوفاش. خممنا انه علاش ما يكونوش هم العدد نتاعنا الوقت اللي هو ما عنده برشا في فري تايم وقت حر.
1: واستغلال حياته الجديده.
2: بالضبط علاش ما يعطيناش ساعه ساعتين من وقته هذاك في جانب انه يكون معانا في النادي نتاع سلام المروري.
1: برافو.
2: فهمت وفكره والله احنا قاعدين نبنوا فيها بشويه بشويه يعني نحاول انه نناقش متقاعدين متطوعين يحاولوا وهذه موجوده الحقيقه في اوروبا وفي بعض الدول انه يكون متطوع يقف في 8 نتاع الصباح يعدي صغيره. هو متقاعد شي يعمل قاوطه ونعرفوا اللي كان هو فضاء معناتها في الاخر معناتها ريتريتي متقاعد ماذا بيعمل قهوه وكل شيء علاش ما ياخذش هكا نص ساعه يا قدام المدرسة عدد الصغيرات وصارت برشا في دول أخرى وكانت عندها نجاح بها الحقيقة.
1: برافو.
2: نحاولوا أنه مش تكتب
1: فكرة مزيانة
2: تركيز مع نوادي السلام المرورية قارة وزاد كيف كيف أنه في النوادي هذه إيش نخدم على أساس كل خمسة تلامذة تقريبا في متابعين النوادي
1: عندهم أي
2: نعطوا شيلتوا اللي جليبيا نصير تابعين للمرورية ويطوعوا كل صباح يجوا بكري قبل بربع ساعة بنص ساعة باش يعدوا الصغيرات صحابهم من
1: والتركيز عطل. الصغيرات هذو ما وين باش يكون يعني تركيز
2: قدام المدارس اللي
1: قدام المدارس
2: اللي فيها طرقات كبيرة اتضاع كما نحكوا نحكوا مدرسة علي بالأهوال نحكوا مدرسة بشير صفر برشا اتضاع
1: برشا
2: معهد لامبروز والعددية
1: عددية لامبروز
2: في العمر كيف زاد كيبون فبرشا اتضاع ولكن حاولوا نلقوش متطوعين حتى الوقت ذاك اللي بارون البعض ما يجيبش الصغيرة ما يوصلوش
1: صحيح
2: نحاولوا تو نبنوا في متطوعين خاصة من المتقاعدين أنه يكونوا هما يشوفوا العملية هذيك يعني
1: برافو
2: فهمت
1: برافو
2: تلام بيان سور يكونوا هما المتطوعين في المجال هذاك هذا إن شاء الله العام الجاي نبنوا عليه المشروع
1: إن شاء الله مرحلتنا الثالثة
2: مرحلتنا الثالثة اللي صارت قلت لك في
1: الزهرة
2: في الزهرة هي قلت لك هي حملة توعوية خصينا بها سائقي الوجات سائقي التاكسيات وسائقي النقل الريفي واللي مسوا تقريبا قلت لك مسوا 100 سائق تقريبا في النقل هذوكم وكانوا متعاونين والرساله نتاعهم ديما نعرفوا النقل الريفي التاكسيات اكثر عباد اللي هم يدوروا في البلاد واللي يمشوا في الطرقات الرساله نتاعنا والله كانت اكثر انه معناتها امشي بالسلام وارجع بالسلام معناتها قلبي في حد شيء
1: حد شيء
2: لجوء انك انت تخمم في هذه تخمم في روحك راك تخمم في سلامه الركاب اللي معاك واذا خممت في هذوك الكل اوتوماتيك ما راكش تطبق القانون
1: برافو
2: انت
1: برافو
2: معناتها الانسان هو ذاتي بالطبع معناتها تخمم في روحك ساعه في السياره وهذا الرساله الحقيقه ركزنا عليها ما خممناش انك احترمي اشارات المرور لا ما تمشي لاش غادي امشي لها من روحها صح
1: حاول انت تمشي لاباس وترجع لاباس
2: اذا خممت بالشكل هذاك تو تخمم في الركاب اللي معاك وتخمم في انك بهذاك ما ينجم يكون الا بتطبيق قانون القواعد المروريه
1: برافو
2: فهمت
1: والله برافو
2: متجاوبين الحقيقه برشا وفما افكار حتى معاهم من المقترحات نتاعهم الحقيقه تو
1: كيما تقريب
2: والله هم
1: مقترح من المقترحات
2: قال لك المره الجايه ندخلوا معاكم اكثر واحنا نكونوا مدعمين للعمل هذا في السلام المروريه اختاروا حتى اكثر قال لك نتطوع انه باش نزوقوا المحطه بالحب الشعارات هذول اللي تحكوا عليهم هذا
1: برافو
2: الحقيقه لقينا
1: فكره
2: والله لقينا منهم وعي بالرسمي انا مش لمحاله نعرف اللي كان هو مواطن تونسي في
1: أيه
2: يحمل
1: أيه
2: الثقافه ويحمل غيرها اما لقيناهم معناتها وكانه متعطشين للحاجه هذيك مش أيه وعي
1: أيه
2: هم متعطشين ما شاء الله عليهم
1: أيه
2: اما متعطشين للحاجه هذيك وكانه يستنوا فينا تدخلنا لهم فهمت وكانوا متفاعلين ومن البعض منهم معناتها هو اللي يدور بينا من بعض السائقين ثلاثه
1: أيه مروعه
2: صدقني هو اللي يدور بينا في المحطات
1: أيه
2: ويعرف بالوليدات شباب لانه هم اللي قاموا بالعمل هذاك
1: أيه
2: ويعرف بهم هذون الشباب رام جاونا للتوعية على غرد دبانا في السياق وكان يوم الحقيقة ممتاز عدوا نشاط لقينا نجاح وخموا في أفكار أخرى معهم خاصة
1: برافو يعني أنت تطمننا اليوم اللي المشروع التنشيطي هذا يا لسلامة المرورية سيتواصل بإذن الله
2: أكيد جدا هو شي تواصل لأنه لقينا النجاح
1: ونراوكم منورين الطرقات
2: إن شاء الله والله العظيم بوجودكم أكيد تو تحضروا معنا
1: بإذن الله نعملوا لكم
2: معنا وخاصة
1: كلموا سيحات ويجي زور
2: وخاصة الأكثر الهدف الأكثر أنا إيش نخدم عليه هو تركيز نوادي السلام المرورية في المدارس الابتدائية وفي الإعداديات بالتعاون بالطبيعة مع المندوبية الجوية للتربية اللي الحقيقة زاد لقينا منها التعاون لأنه هي وفرت لنا الفضائيات نتاعها مدرسة علي بالأهوان مدرسة الدخيلة مشكورين المندوبية الجوية للتربية واش نحاولوا إن شاء الله العام الجاي نخدموا على
1: إن شاء الله
2: في السلام المرورية لأنه مهم جدا أن تبني الثقافة هذيك مع الصغيرات
1: يعطيك الصحة السلامة المرورية والباساج تعدى محلاه سلس زادة بكل سلام نشاط وحماس اليوم حكينا يعطيك الصحة بصراحة برافو يعيشك سعليا
2: مدام كاميرات ديما معناتها ما شاء الله عليكم والكيب الكل
1: يعيشك
2: ديما معناتها حاضرين ديما
1: الحمد لله حاولوا نواكبوا مهديتنا راهي
2: ولا بالضبط
1: جاوبنا الكل تهمنا
2: راهو شو هو هذاك المهم يعني كل واحد يقوم بدوره بحول الله وكل شيء يتصلح فهمت بشويه بشويه يتصلح
1: يعطيك الصحه
2: صابرين على بعضنا
1: على بعضنا
2: وهذاك المهم
1: وبدايه الاصلاح الفايده الخطوه الاولى تكون ناجحه تكون صعيبة شوية صعيبة لكن صحيح. تكون فيها قبول وفيها استجابة وهذا اللي يميزها.
2: كل أنك تحط استراتيجية بحول الله توصل
1: بإذن الله. يعطيك الصحة نورتنا اليوم سي علي غير سلام ونشط بوحدة تنشيط الأحياء بالمهدية. شكرا على الحضور.
2: الله يخليك. كلمة أخيرة نشكر زملائنا دار شباب شيبة الحقيقة اللي يعاونونا زميلاتي زاد كيف كيف الوحدة السيدة المديرة نشكرها ونعزها زاد كيف كيف في
1: وفاة أمل بنور.
2: أمل بنور في وفاة زوج أختها
1: الله يرحمه.
2: الله يرحمه. ومشكور زاد شكر لزميلاتي الحقيقة اللي كانوا هم فريق عمل كبيرة معنا مع الشباب زاد شباب الوحدة الكل نشكره من حي السلام برج عريف الأحياء متاعنا أولادنا ذوكم ما شاء الله عليهم نشكرهم وهم رأس المال متاعنا.
1: يعطيك الصحة سي علي غير صلى نورتني وشكرا ليكم. واصلين فاصل وراجعين.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: سيف السينما فيبره تيتي اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك واي فاي ميش بلاش. سيف السينما الكلنا على موجة الفرجة مع فيبره تيتي.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.
2: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
3: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
2: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
3: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
2: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
3: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
2: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
3: حتى أني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
2: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
3: إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
4: إسباس وهيبة رمفع متزارة شارع الحبيب بورقيبة، والأكثر استفسار نجمو تتصلوا 53 573 573.
2: إسباس وهيبة تبدأ حلم كل عروسة.
0: MFM عيش سباحة.

0: على MFM.
1: مواصلين معاكم وملف تشغيل أصحاب الشهائد العليا، أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم بحذية المنسقة، وبش نقول منسقة ومؤكدة على كلمة منسقة، ضمن تنسيقية المهدية 2. نوال الأحمر، عسلامة يا نوال ومرحبا بك.
2: مرحبا بك جمرة، شكرا على الاستضافة مرة أخرى. وأنت ركزت على منسقة، ونحن ما نحبوش كلمة منسقة، ونعاود ونقول بكل واحد من المعاطلين منسق على روحه، وإن شاء الله يا ربي
1: مادام تكلم باسمهم، مادام تدافع عليهم باسمهم، مادام انت المرة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها ومشيتوا لتونس وتعذبتوا، ان شاء الله ربي يجيبكم، ان شاء الله ربي يجيبكم في الصواب، وان شاء الله بالحق تفرحوا، وان شاء الله يا ربي المداخلة هذه تكون فيها زادة فايدة. نوال، كانت عندكم عدة احتجاجات، كانت عندكم مسيرة كبيرة من النضال، خليني أنقول نضالات متعددة لسنوات متعددة، والمدة الأخيرة كانت سبيسيال برشا بالنسبة لكم. شنو جديد بعد الوقفة الاحتجاجية الكبيرة، خليني أقول التصميم الكبير، وشنية مستجدات الوقفة هذه؟
2: دونك وقفة 11 جوان كانت وقفة وطنية، لمدنا الناس الكل في ساحة القصبة، مالغري القصبة كانت مسكرة علينا معناتها مالوريزمون، لكن خرجنا بدعوة من رئاسة الجمهورية. اليوم 15 جوان نهار الاثنين الساعة 11 معناتها 11 متاع الصباح، دونك من غادي مشينا خذيو منا جوز، اني والزميل هشام من الكسرين، مشينا على اساس مقابله مع سيد الرئيس، لكن كانت المقابله مع المستشار نتاعو. دونك غادي حكينا مطولا، طرحنا العديد النقاط اللي بالرسمي معناها المعطين كل يحكيوا فيها، وين هي المنصة، وين الأوامر، بينا التوى شو المعنى الملف نتاعنا، مالغري هو الملف الوحيد الاجتماعي، علاش الملفات المسيسة كلها تحلت، كان الملف نتاع المعطين على

0: قاعد معلق معناتها بالطريقه هذه. دونك المستشار اول كلمه قالها قال المنصه سي حاضره. الاوامر الترتيبيه ما نجم نقول عليها حتى شيء. اللي نجم نقوله لكم وعلى لسان رئيس الجمهوريه راهو الملف بتاعكم ماشي في ثنيه صحيحه وسير النور في القريب العاجل. نحن حبينا معناتها على الجلسه مع سياده الرئيس وقتها هو الحق ما قال طم شوف وكها معناها وديجا ما عطاناش شكل الوعد معناتها
1: الصريح
0: ولا صريح ولا حاجه لكن
1: سأنظر
0: اي وما تخرجوش الكلمه ولا معناتها ماهوش خاطر ماهوش معناتها 100% باش
1: ومازلتوا ما تعرفوش رواحكم فوالا
0: حتى شيء حاسيلو كي خرجنا ما نبع نحن مازلنا كي هبطنا من التاكسي وجينا معناتها التليفون رجعتو دسميت للقصر الا رجعنا دونك
1: الرئيس باش يستقبلكم
0: فوالا الرئيس باش يستقبلنا وكان الجلسه كانت جلسه لمده بلاستيك ساعتين كاملين
1: يعني سمعكم بالباهي
0: فوالا حكايه من ربع ساعه اربع دراج من الاول واول كلمه قالها لنا وهي بتاتر اللي خليتنا معناها مرتاحين على الاخر وخذينا راحتنا في كل شيء راني مانيش رئيس دوله توكيه راني ولد الشعب وجبتكم باش نسمعكم لا اكثر ولا اقل نحبكم تسمعوني وتفهموني واني زاد بدوري نسمعكم ونفهمكم ونجاوب على جميع تساؤلاتكم كنا بصراحه عباره نحكيو مع
1: خوك
0: مع خونا فوالا معناها بالحق مع سيريوزمون معناها كنا مرتاحين على الاخر احكينا اللي قلت لكم حكينا في كل شيء اللي معناتها اي حكايه ينجم يتسائل عليها معطل عن عمل ثلاث سنوات هذه حكينا فيها فسر لنا بكل شيء معناتها اعطانا اجابات معناها
1: على تساؤلاتكم
0: على تساؤلاتنا الكل لكن تبقى هيك التسقيف الزمني هو اللي ما نجمناش
1: نتحدوه
0: فوالا نفكوا اجابه صريحه فيه فهمت دونك الاجابه اللي كانت المنصه حاضره نفس اجابه المستشار والاوامر الترتيبيه قال لنا هيك ديجا طلعت لي باش نختمها لكن للاسف كانت اقصائيه لابعد الحدود دونك اني قال ما يساعدنيش اني نلوج على قانون باش تكون فيه العداله والمساواه وباش تجسم لي العداله الاجتماعيه اللي نسعى لها
1: وهذا اعتراف في حد ذاته
0: فوالا
1: يعني هو ضد القانون اللي نتوما ماكمش عاجبك معناها انصفكم
0: فوالا يلوج
1: الحمد لله
0: باتم معنى الكلمه معناها ومو حتى باش يكون فما معناتها اقصاء يكون النسبه ضئيله مش
1: ريتو حلاه الانسان كيف يتساءل ويقول علاش كيف يجيه الجواب يقتنع ويفهم
0: صحيح حتى كان ما يكونش اقتناع 100% ومو فما حاجه
1: تفهم تفهم تفهم
0: تفهم علاش دونك حكينا على الاسباب معناتها اول كلمه ديجا قلناها وقتها اي مثالش ما هو كي تعطي تصريح معناتها رسمي وكل شيء معناها ريت حتى التحركات معناتها تنجم تخف شويه
1: تهدا
0: وتهدا شويه والمعطلين
1: معناتها يصبروا
0: فوالا يطمنوا يصبروا كل شيء قلنا اني ما نجم نخرج في تصريح كان تكون عندي معناتها ديجا الاوامر حاضره المنصه حاضره
1: وهنا نتفاهموا
0: ونخرج لكم فوالا بالفرحه اللي
1: يصير ويصير ويصير
0: فوالا
1: مش هي تطمين في في الفارغ بالحق
0: من جمله اي من جمله النقاط اللي حكينا فيهم هما الناس اللي فوق ال 50 معناتها من 50 فما فوق ديجا قال من بين الاسباب اللي خلتني نخمم باش معناتها ندخل التغييرات على الاوامر هذه
1: خاطر تحسهم باش يتظلموا
0: فوالا معناتها فما قال لك مؤسسات دوله غير قابله لانتباههم
1: اي
0: وصلوا
1: للعمر
0: الله فوالا معناتها
1: قريب التقاعد
0: ايه
1: 10 سنين ما يكملش
0: دونك لو جلهم في ارضيه كيفاش يتم انتدابهم معناتها وما تصيرش معناها ظلم للفئه هذه بالذات وهذه حاجه بالنسبه لي نشوفها حاجه بوزيتيف على الاخر
1: بيان سور
0: خاطر فما معناها عدد لا باس به معناها سبحان الله شنو ذنبهم انهم قراوا وقعدوا بطالة الله غالب دونك حاجه اخرى معناتها فما التساؤل ديجا سالوه برشا من الناس هي خرجت كلمه اني نقول اشاعه على خاطر هي كذبه لا اعطاهم شو اسمهم الشركات الاهليه كبديل الوغ هذا ما هوش صحيح
1: وما صارش
0: الشركات الاهليه تجبدت بطريقه عرضيه فصت معناتها نقطه الفساد الاداري والمماطله اللي تصير في الادارات وقتها قال لنا فما زوج شركات مشاريع شركات أهلية كبيرة ما نجموش يراو النور بسبب التعطيلات الإدارية معناها اللي صاير. أكثر من هذه ما تجبدتش الشركات الأهلية جملة وتفصيلا، معناتها الحديث الكل كان على المعطلين وقانون 18 وكهو معناها. والكلمة اللي اختم بها وقتها ديجا اختم انه قال نحبكم تخرجوا لأصحابكم وزملائكم وطمنوهم اللي القانون هذا في أيدي أمينة واني كي نوعد راني نوفي تطويل ولا تكسار راني نوفي أما راهو في القريب العاجل. به حاجة أخرى جبدنا عليها وقتها جبدنا على تسييس القضية وبرشا فئياتها كتحب تسيس كمان معناتها ومعين هيش في هالملف هذي يتحل باش تلقى على شنو تخدمه وباش تعمل فوضى في البلاد و به. أني وزميلي الحقيقة كان التدخل متاعي أنه صحيح معناتها اليأس اللي وصلوا برشا معطلين خليهم انهم يرتمون في احضان المعارضة ولا الاحزاب ولا لكن في الاخر هم شنوما هم اولاد بلاد وموليد تونس وهم معطلين عن العمل حبوا بلادهم لكن شافوا الظلم في بلادهم معناها بتيل صورت وليهم معناها اي حد باش يعطيهم فيرسيون جديدة تبعث لهم الامل باش يجيوا في صف لكن هذايا ما يعنيش انه يتم اقصائهم بالقانون هذايا خاطر ساعات الواحد كي يحكي يقول لك لا هيك محاسبين بتات باش يتم اقصاء لا قالك اني فهم كل شيء ونعرف كل شيء وما يتخبى علي حد شيء ولن يتم اقصاء اي معطل عن العمل مهما كانت انفع هو الانتماء معناها حق دستوري ما فيهوش كلام
1: أي.
0: لكن تسييس الملف في حد ذاته هو اللي ما هوش باهي لا اكثر ولا اقل
1: واضح.
0: والحاجه الباهيه اللي النقطه هذه كانت واضحه معناها بالنسبه للرئيس الدوله واقر انه ما فيش ظلم باش يصير من ناحيه هذه حاجه نحن اخذنا منها صحيح عندنا زملاء معناتها نتعارضوا في الافكار نتعارضوا في طريقه النضال نتعارضوا بتاتر في معناها في النظره نتاعنا ولا الزاويه اللي ننظروا بها
1: طريقه الطرح نجم نقول
0: اي حتى برشا حوايج نختلفوا تماما لكن هذا الاختلاف لا يفسد
1: للودي قضيه هدف وحيد وهدف موحد
0: بالنسبه لي اني حتى ولو انت الجهه نتاعك معارضه للملف هذايا انت في الاخر تبقى زميل ومعناتها الحاجه اللي نحبها ليا ولا الجميع المعارضين نحبها للزميل هذاك مهما كان الانتماء نتاعه
1: ونتمناو
0: لهم الكل كان الخير وان شاء الله الانتداب يشمل الناس الكل
1: معناها انت لينا اليوم جيتنا بسكوب وجيتنا بخبر ايجابي حتى لكان هو بالنسبه ليكم ماهوش 100% معناها واضح لكن الطريق ماشيه نحو الحلول وهذا بإيعاز من رئيس الجمهوريه اللي وعدكم باش يتدخل ويلقى قانون باش ما يقصيكمش
0: صحيح هو راهو يا جمره انه توصل انت تركب التاكسي وتروح معناها وتقول سي بون
1: ويجيك تليفون
0: تليفون يقول لك ترجع تو دي سويت راك باش تقابل رئيس الجمهوريه هي في حد ذاتها نشوفها اني ايجابيه على الاخر
1: فوالا
0: معناها بالنسبه لياني هذاك
1: حل الباب واسمعكم
0: فوالا هو ديجا هي قابلنا معناها قال راني اني خرجت قبل ما تجيو انتوما بدرجين ورجعت على اساس باش نلقاكم كما جيتكمش قلت لهم تو دي سويت لازم يرجعوا يلزمني اليوم اني نقعد
1: معاهم ونسمعهم
0: ايه. يعني بالنسبة لي هذيك في حد ذاتها رد ايجابي على الاخر خاطر ما فماش علاش
1: تحسوا رد اعتبار
0: رد اعتبار على الاخر ورد اعتبار تعرف البرشا عبيت شكت معناتها
1: في مصداقية رئيس ايه
0: ابرا رئيس شكت حتى في مصداقية الزملاء
1: امتوما اي في بعضك ايه.
0: بالنسبة لياني معناتها رد اعتبار كبير وما نقولش كف به خاطر خايبة بالنسبة
1: لساعة
0: ولكن بالحق معناها كانت اجابة لبعض الجهات باش يسيبونا شوية ويعطيو ثقة شوية في صحابهم
1: لا بكل ثقة الحقيقة باب لما فهم محلول ويعطيك الصحة يا نوال احنا كنا قديش من مرة في الملف هذايا اليوم اول مرة نوال تكون حاضرة بحذينا بكل روح ايجابية وحسيتك عندك ياسر امل وياسر تفاؤل في الكلام
0: يتعدل الزملاء الكل
1: فوالا اليوم بطاقة اخرى انت حسيت الامور قاعدة تتحل ان شاء الله يا ربي
0: هذا ما يمنعش اللي التحركات متواصلة
1: أي.
0: وهذا ما يمنعش اللي نحن مانيش ليه باش نشدوا ديارنا ونقعدوا فراجة لا
1: لكن مش كيما انت تعاثر وتعارك على حاجة ما تعرف عليها حد شيء
0: كيما توقيع
1: الطريق بدأت تتحل
0: نضرب اكثر واكثر تقترب
1: باش توصل
0: فوالا باش نوصل.
1: تو الباب تحل
0: الباب تحل
1: تو دز وادخل
0: تو دز وادخل فوالا دز وادخل اصعب من كل شيء
1: اصعب من كل حاجه من كل واستقبال بالحق رئيس قيس سعيد لكم ما كانش معناها اعتباطي كان مثمن لمجهوداتكم وكان معاكم يعطيك الصحه يا نواة.
0: شكرا جزيلا لكم انتم شكرا لك كاميرا
1: مرحبا
0: فرحانه برشا اللي استقبلتني
1: كنيني
0: وان شاء الله نرجعوكم
1: بخبير توا نستناو الرجعه نتاع نوال بخبر مؤكد
0: ان شاء الله
1: وتم التنقيح والحمد لله والانتداء ان شاء الله يا نوال ان شاء الله وربي معاكم الناس الكل
0: عايشك عايش اختي
1: شكرا ليك نوال الاحمر نورتنا اليوم شكرا ليك مواصلين معاكم فاصل وراجعين.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
2: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من الروبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
2: حتى أني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
1: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية. إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
3: إسباس وهيبة رومبوا متزارة شارع الحبيب بورقيبة، والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
1: إسباس وهيبة تبدأ حلم كل عروسة.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. Tawa. El 10 متاع الصباح.

0: على MFM.
1: رجعنا لكم من جديد أعزائي المستمعين، 10:13 مواصلين نجاحاتنا ومواصلين التألق بالنسبة لامتحانات البكالوريا والتتويج. تلمذات مش كان بالنجاح إنما بالتميز والتألق. بحذية الأولى في معهد البقالطة، تلميذة تألقت وتميزت الأولى في شعبة الاقتصاد والتصرف. منال شيكا عسلامة ونورتني وألف مبروك. مرحبا بيك، ألف مبروك النجاح، نجاحك في البكالوريا، ألف مبروك التألق، والأولى في معهد البقالطة شعبة اقتصاد وتصرف. ما نعرفش اسكو كنت تنتظرها أم لا يا منال؟
2: ما كنتش ننتظرها حقيقة، على علم أنه أنا معاودة العام، أما مع هذا زاد أني ما بخلتش وقريت ومعنتها أعطيت اللي عندي كل شيء، وهذا توفيق ما عند ربي
1: الحمد لله.
2: وزيد أمي وبابا دعموني وكل شيء، معناه الحمد لله على كل شيء.
1: ما صارت لك شي ديسيبسيون عم ناول كي ما خذيتش الباك قلت ليه ما نعودش؟
2: ايه صحيح، الصيف عم ناول،
1: صيف عم ناول، لكن اللي صارت لك ديسيبسيون خاطر قريت.
2: أيه
1: وما تحت كنترول وإلا من اللول اللي رفزي وباقي، معناها زوز فرص الله غالب،
2: الله غالب.
1: ما تحسش اللي ربي ما قدر لكش باش تاخذ الباك عم ناوي الخاطر مخبي لك مفاجأة السنة؟
2: من اللول ما حسيتهاش الحقيقة، من اللول خاطر أعطيني ننجح وكها، فهمت؟ أما بعد عرفت
1: ممكن تقول لك نفرح أمي، نفرح بابا، نفرح العائلة، نفرح الانتوراج، هذاك اللي خممت فيه.
2: ايه.
1: إما شو سبحان الله ما كتبتلكش العام اللول وكتب لك التميز وعنوين اليوم الأولى بمعهد البقالطة اقتصاد وتصرف.
2: الحمد
1: كيف
2: لله.
1: جاك المساج معناها على تليفونك ولا تليفون شكون؟
2: على تليفون أم.
1: بعثت على تليفون أمك. ايه. تستباخت بها ولا بدلت الزهر؟ عم ناول كيفاش كانت؟
2: عم ناول في تليفوني الحقيقة.
1: دونك بدلت.
2: بدلت.
1: إكسبري. إيه. معناها استبختت. هكا ولا؟ اسمعني، معناها نجحت وزيد الأولى، وقتاش عرفت اللي أنت الأولى في معهد البقالطة؟
2: والله يا أمس ولا لامس بعث لي المدير قال لي راني
1: راك الأولى.
2: راني الأولى.
1: معناها بعد ما فرحت وزغرت وشخت وقت عرفت.
2: إيه.
1: شنو إحساسك؟
2: احساس ما يتوصفش الحقيقه، معناها فرحت على الاخر، وهذا عوض ما عند ربي
1: الحمد لله.
2: الحمد لله والله.
1: انت من التلامذة اللي جاهم المساج بكري والا عشت ستريس كيما برشا؟ خاطر برشا يسمعوا في الصغاريت وهما الاسماس مازال ما وصلهمش.
2: ايه قعد شويه، معناتها ما تبعتش في ساعه، قعد هكا بعد درجين بعد ربع ساعه ومن بعد
1: سمعت صغاريت.
2: سمعت صغاريت. ايه
1: وترك
2: شوية.
1: فك اللحظات هذيكم شنو قلت يا ربي زعما نسلكها ما سلكهاش، وإلا كنت واثقة من نجاحك منال؟
2: لا الحقيقة ما كنتش واثقة من نجاحي، كنت حاطة احتمالات أخرى. ايه وكنت خايفة الحقيقة.
1: من بعد الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: ايه. المجهودات أكيد متاع عام كامل ما ترجعش كان المنال، فما شكون سندك، فما شكون وقف معاك، فما شكون دعمك؟
2: الحقيقة نشكر أساتذتي وقفت معايا، معناها حتى بالقليل وكل شيء، وعاونوني وزادة نشكر مدام أمينة قريت عندها إيتود، عاونتني برشا في الجستيون، وأمي وبابا زادة دعموني وساندوني ووفروا لي الفلوس باش أني نكمل نقرأ وكل شيء ونتفوق ونتألق وكهو الحمد لله.
1: ما واجهتش صعوبات في امتحان البكالوريا؟ ما خرجتش قلت دفوار هذا يا صعيب، هذا يا طويل برشا، هذا ما نجمتوش؟
2: اي دفوار
1: كانت لك كانت لك شويه ديسيبسيون هذيك ممكن اللي خليتك انت تتذبذب وتخاف؟
2: اي صحيح، دفوار ليكونومي خاطر جابوا الفقره معقده، قلت صاي يعني خرب الدفوار ليكو ما عادش باش نكمل اصلا، معناها كهو. اما من بعد كملت.
1: فما شكون دعمك وقال لك انسى اللي عديته وكمل؟
2: اي امي.
1: ايه برافو ليها. شو اسمها امك؟
2: زهره شيكا.
1: زهره شيكا نحيوها.
2: حيوها،
1: معناها هي الدعم الرسمي.
2: صحيح،
1: حسيتها هي وراء كل امراه عظيمه رجل، اليوم وراء كل بنت ناجحه امراه عظيمه.
2: صحيح والله، ام عظيمه والله.
1: يا ربي يخليها لك. اكيد كلمه شكر للي عاونك وللي ساندك.
2: هي نشكر الإطار التربوي، نشكر الأساتذة القيمين والمديرين، ونشكر زادة أساتذتي، ونشكر أمي وبابا، ونشكر روحي زادة على خاطرني أني ما استسلمتش وما بخلتش وقدمت وحققت أهدافي، وكها.
1: شنو تقول لأصحابك اللي ما حالفهمش الحظ في النجاح اللي تأجلوا لدورة الأبطال؟
2: الحقيقة نقول لهم حظ أوفر في دورة الأبطال وراكم تنجموا تجيبها. وأني الحقيقة نحس دورة الأبطال سهلة معناها
1: أي
2: راكم باش تجيبها. وبالنسبة للراسبين راهم ما فاتكم حتى شيء، مازالت الفرصة قدامكم وإن شاء الله عام جاي مونسيون.
1: وخاصة إني أكبر مثال اليوم يا منال، أنت أكبر مثال قدامهم اليوم.
2: صحيح.
1: دونك الشوطة اللي صارت لك والفشل اللي صار لك عام البكالوريا السنة الأولى حولت قوة وحولت نجاح، واليوم بحذينا شنكرموا النجاح هذايا ونثمنوا النجاح هذايا. وألف مبروك مرة أخرى يا منال.
2: عايشك ربي يخليك.
1: كلمة الختام
2: نشكر الإطار التربوي مرة أخرى.
1: إيه
2: والأساتذة مرة أخرى والمديرين مرة أخرى، ونشكركم أنتم زادة.
1: مرحبا بيك.
2: على خاطر استدعيتوني والإذاعة MFM وكاو.
1: ما شاء الله عليك يا منال. خطواتك الجاية شنو ناوية؟
2: إن شاء الله نكمل
1: في التوجيه،
2: نكمل كوميرس انترناسيونال.
1: معناها أمورك واضحة.
2: أموري واضحة
1: يا ودي، عارفة روح اش قاعدة تعمل الطفلة هي. يعطيك الصحة يا منال. ألف مبروك مرة أخرى تألقك ما شاء الله. احنا ديما نستناو في نجاح وفرحة نجاح ويا ربي أدمي، لكن محليها كي التعبي وتوج بالتألق والتميز. ألف مبروك مرة أخرى، وألف مبروك لمعهد البقالطة بمنال شيكا.
2: عايشة.
1: مواصلين معكم أعزائي المستمعين، فاصل وراجعين.

0: انا
1: مثل
2: عيش سباحك.
1: مثل
2: عيش سباحك.
3: La suite après la pause. C'est la pub.
4: Zigzag Delivery, l'application de billets bel mieux tounsaya, وصلت للمهدية. نفس الأسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة و سيرفيس كليون ديسپونيبل في كل وقت. وكالعادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجمتك مندي بيهم بليش. مالا فيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
3: Retour du programme sur votre radio.

0: على MFM.
1: ما زلنا في البقالطة، ما بعدناش، وفي معهد البقالطة وبحذنا المتميزة مريم حمودة الأولى بمعهد البقالطة شعبة علوم تجريبية 18-32. مريم عسلامة وألف مبروك.
2: عايشة، كيفك فيكم وعايشكم على الاستضافة.
1: سؤال، كيفاش توصلوا تجيبوا 18؟ ما شاء الله عليك يا مريم.
2: جرعة سحرية،
1: فما برامو جرعة سحرية. أمك شنو تعطيك ماكلة الصباح؟ شو تاكل مريومة؟ ما شاء الله على بنتي. قولي عاد شو تشرب الصباح؟ قهوة، جو، تاي؟ خلينا نتبعوك.
2: الحقيقة
1: عادي
2: نعطيكم الحقيقة. البسيسة
1: العز. العز كل صباح موضوعنا على البسيسة عنا. ما شاء الله عليك مريومة، ألف مبروك نجاحك، تألقك الأولى بمعهد البقالطة في شعبة علوم تجريبية. كنت متميزة في وسط العام وإلا كانت ضربة حظ؟ ها؟
2: والله هكاك بليس، كنت ديما
1: نسألش، قولنا بتواضع.
2: كنت ديما معناها مديسات، ما توقعتش
1: 18. معناها كان خدمة، كان مجهود مميز، وحطيت في قلبك تقول ليش لا. الجرين تعرفت هيك الجرين تاع الكرة هذيك طلعت. كما نسور قرطاج، نسور تونس، نسور البقالطة، ما شاء الله على بنتي. اي كان يعني التألق بالنسبة للباك 18-32 ما توقعتهاش.
2: الحقيقة لا،
1: خدمت لكن ما توقعتش في جيب 18. قديش كنت متوقعة بكل تواضع؟
2: الطموح 18، أما التوقع معناها
1: شوف إن نحب ونوصل ونجيبه، لكن فما هكا حويجة تقول لك ليه ليه 16 هكا. كنت قديش تقريب؟ كنت متأكدة من 17. معناها أنت من التلامذات اللي يستناو الميساج جست على المعدي. هكا ولا؟ ما شاء الله عليك يا مريومة، يا مزيانة. به كيفاش كان العمل متاعك على مدى السنة؟ كيفاش كنت تخدم برشا؟ كنت معملة على شوية ذكاوة؟ خاطر بالحق باللي باساج اللي تعديه وتبارك الله المتميزين والمتميزات فما برشا تواضع معناها.
2: معناها نعرفوا السكسيون متاعنا نجم تقول تطلب برشا
1: خدمة،
2: فيها برشا محريف. دونك كيفاش باش توفق ما بين تروا ماتير؟ الحقيقة هذيك الفازوية معناها حاولت،
1: تعبت
2: على شنو خدمت،
1: ركزت على المواد الأساسية
2: ولا ركزت عليهم وكهو ما لقيت فيهم الحمد لله نتيجة.
1: قد جبت في السيونس
2: 20/20
1: بكل تواضع، ان شاء الله عليك. لازم نكتبها في العنوان 20/20 في سياسرة.
2: الحاجة بالحق ما توقع فيهاش بالكل الحمد لله.
1: الأول جهويا ولد ملولش عن معهد ابن رشد الشابة جاب 20 في المات، وانت اليوم تجيب 20 في السيونس. تبارك الله ما شاء الله يا مريومة، اللي دعمك، اللي وقف معاك، اللي ساندك، وإلا كنت مجهود شخصي؟
2: بيانسير معي نشكر برشا دارنا الحقيقة، أمي وبابا وخويا وقفوا معايا برشا، معناها حاجة تظهر ما نشوفوهمش ما هما بالحق
1: جنود الخفاء.
2: بلا أي نشكر بروفاتي زادا بالحق وقفوا معانا من الأول.
1: كانوا مؤمنين بيك
2: الحقيقة؟
1: كانوا متوقعين اللي أنت باش تكون الأولى بمعهد البقالطة فرانشما بكل تواضع؟ نعود لك بكل تواضع معناها ما يسالش. كانوا ممنين بيك وانت ما كنتش ممنة، معناها كنت باش تجيب متميزة، ما تخيلتش روحك الاولى والا تخيلت؟
2: لا ما تنجمش تتوقع حاجه كي منك الحمد لله.
1: وقتاش عرفت؟ زميلتك منال قالت، معناها كلمها المدير، ما كانتش متوقعة اللي هي الاولى في شعبة الاقتصاد والتصرف. انت شكون قال لك اللي انت الاولى في المعهد؟
2: الحقيقة هكاك يدني المهم معناها بعد ما تعرف المعدل
1: ما عادش تخاف في حد شيء. دونك المدير كلمك؟ قال لك راك الأولى؟ إي فرحتك وقتها؟
2: هي الفرحة معناها من أول ما يجي المساج بالحق ما تتوصفش معناها.
1: مساج شكون جي؟
2: الحقيقة إحنا بعثنا الكل
1: كل الناس الكل
2: مساج فرد وقت.
1: إي
2: جاني من المجمع الاولانيين الحقيقه مبطاش برشا
1: مبطاش بالكل
2: أيه.
1: بيقول لي من الاولانيين مبطاش بالكل افتتحتوا موسم الصغاريت انت تقول اي
2: جيني مساج اني وجاي اخويا
1: شكون اول واحد شاف المساج
2: خويا
1: خوك
2: قبل سمعت نايطه من بعيد
1: هو عيط هكا اخته نجحت عيط هو عيط على 18 عيط عن نجاح اي اش قال لك
2: والله هي الحقيقه من بعيد معناها تسمع 18 هكا
1: قال لك هكا 18
2: اول حاجه سمعتها
1: 18 ما عادش تركز في الفاصل
2: 18 مساج فرد وقت زاد حتى يعني
1: ثبتت اعدادك شفت ال 20 شفت اعداد مميزه اي
2: ولا ودارنا الكل الحقيقه فرحوا معايا
1: ماماتك اش قالت لك
2: في لحظه كيما انك مش عندك تقول معناها الحقيقه كلنا
1: قالت كلام باش تعبر ساعه اسمها ماماتك خن حيوها وفاء بن سديرة
2: حيه برشا فارس حمودة كل الحقيقة
1: فارس حمودة وفاء بن سديرة كما غششتش البابا ربي يخليهم لك كانوا متوقعين بالحق أبوك وأمك تألقك ونجاحك هكا معناها الأولى ديما نحكي خاطر اليوم أنت بحذينا خاطر الأولى بالمعهد راك
2: هما الحاجة الباهية كانوا مأمنين بيا برشا معناها حتى كي ما نأمنش بروحي يعطيوك الانرجي بالباهي مي في البيريود الأخرى ما بتعرف الناس كل اللي يجي نستاس معناها مش كناني هما زادة معناها يحسوا علي أكثر مني مي سبب في الأخرى فرحوا أكثر مني زادة
1: أي ممكن أنت كنت شوكي شوي
2: أي
1: وهما فرحوا بالنتيجة كانوا هما الحقيقة كانوا عندهم ثقة فيك باش تجي هكا
2: أي
1: ممكن ال أنت كنت متواضعة شوي هما كانوا عاطين فيك ثقة أكثر تميزك على مدى السنوات الإعدادي والثانوي أما كان تميز فقط في البكالوريا
2: والله فما طلعة باهية الحقيقة من الأول معناها كنت سافة متوسطة وبشوي بشوي معناها
1: وقتاش فقت بروحك إلا أنت تبارك الله عليك مميزة
2: بكل تواضع
1: بكل تواضع
2: والله الحقيقة الريزلتا معناها في الباك ما توقعتوش كان لي هيك
1: شو يعني بالنسبة لي 16 متميز 17 متميز 18 الغادي من المتميز اوكي صدقني الباك بالنسبة لمسيرتك العادية لكن في البكالوريا كل عدد تجيبه فوق العشرة عنا احنا متميز راهو خاطر مجهود كبير ومجهود يعني يضمن خدمة ويضمن برشا حاجات دونك بكل تواضع انت كنت مميزة برافو شنو خطواتك الجاية منال
2: والله ان شاء الله ان شاء الله نتسين هذيك الحاجة اللي من الأول معناها كانت

0: ماتيماتيسيان في مخه شنو ولا يخدم؟
1: يخدم بروف مات.
0: بروف مات كل تواضع ربي يفضله لك.
1: اي معناها أبار القراية، معناها كانوا واقفين معايا نفسانيا وكذا كل شيء ويوصلوني ديما الحقيقة واقفين معايا في كل
0: لونتوراج في المعهد. الخدمة كانت
1: بروفات يعطيهم الصحة، الإطار التربوي الكل، المدير الكل بالحق، صحابي معناها بالحق، الناس الكل يعطيهم الصحة.
0: وبروشينمون مريم حمودة طبيبة
1: ان شاء الله.
0: هاي ابدا شد الصف ريم من تو، اش تعدي لنا بلاش طبيبه بالكتافات. ما شاء الله على بنتي، ما شاء الله على بنتي، ان شاء الله الف مبروك يا مريومه. نجاحك، تالقك 1882 شعبه علوم تجريبيه، اكيد انت فخر للبقالطه، فخر لتونس الكل، راهو فخر المهديه، فخر الناس كل، مش كل بقالطة راوة، ماكش حكر على البقالطة. ألف مبروك بنتي الغالية، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. نعطي كلمة الختام.
1: والله نحب نقول التلامذة اللي بروشين مومشي عادي الباك، خاطر حسيت اللي فما
0: صحابك
1: اي فما شوية هكا خوف، نحب نقولهم بالحق راهو اخدموا على رواحكم وإن شاء الله ربي ما يخيبكم، مش معناه
0: شاء الله.
1: سوى اللي كنترول، سوى ريفوزي، سوى حتى اللي تروزيماني باس باك، راهو يخوفوا فيكم برشا، راهو معناها بالحق ما تخافوش.
0: بعد ما تعديت المرحله تنجم انتي تحكي عليها بالباهي بالحق.
1: اي ما لا ما في وسط الباك
0: ما تراش تو، انتي تعديت هاي المرحله. اي تو خمم في القادم، ايه القادم ان شاء الله يكون افضل. فعندك شي اصحابك اللي كنت متوقعتهم باش تنجحوا مالوغوزمون تحو كنترول؟ فما معناها تحس العامل النفسي اكثر
1: ممكن. اي الحقيقه هكا عامل نفسي برشا، فما ستريس.
0: قول لهم نحيو ستريس.
1: بيان سور اي
0: ستريس راهو ما يخدمنيش، يعطلنا.
1: هو حاجه كيما نقولوا نحن دوني، معناها ما تنجمش ومش قرص باش تنزل عليه
0: اكزاكتومون،
1: ما لازم تجير، معناها تقول راهو في الاخر معناها فما برشا عباد قراوا ووصلوا، دونك نجم نجزها بحول الله، ربي معهم ان شاء الله.
0: تقييمك لامتحاناتك للبكالوريا بالنسبه لي كانوا في المستوى في المتناول؟ عديت دفوار صعيب وروحت مذبذبه
1: الحقيقه. فما دفوار اللي في وسطه بالحق تقول صاي يعني ما عادش، معناها
0: اللي هو ماده شنو
1: باش نقول لك، باش تصدم شويه السيونس.
0: السيونس وجبت 20 تصدمت لا تصدمت سي بون.
1: تشوف الدوار معناها تشك في روحك شويه في الاول، فما شويه ستريس،
0: معناها روحت تبكي من دوار سيونس
1: مش اسبوع
0: ماكش راضيه توتالمون.
1: نجم تقول ما حطيتش جمله معناها باش نجيب بون، بعيد بعيد جمله الحقيقه. حتى الفيزيك كانت معناها حكاوا عليه العباد كانوا صعيب شويه، مي فما وفما
0: سافا
1: سافا
0: سافا
1: الحمد لله.
0: ميساج مدام 18 قول لنا قد جبت في الفيزيك.
1: 17
0: ليه بقيت مقول ما شاء الله عليك، لا طاعت قط الكريم، لا طاعت 20 راي ما شاء الله و17 فاصل ما شاء الله مصني يعني بي عليك. ان شاء الله من حسن الى احسن، ان شاء الله نروقك احلى دكتوره، ان شاء الله تكون منورتنا.
1: ميرسي.
0: جيت تخدم في المهديه؟ علاش لا؟ قلت مهديه خطوه. نورتنا يا مريم، وألف مبروك تألقك، وألف مبروك تميزك، وألف مبروك للبقالطة بمريم حمودة.

0: على MFM.
1: مواصلين معاكم, مواصلين النجاحات والتبريكات, وأحنا راهو بالنسبة لينا كيما التوينسة تعطي قيمة وقدر الحقيقة للبكالوريا, راهي بصراحة درجة مهمة, سلم مهم لنجاحات ما خير ونجاحات ما أكثر. اليوم بكل فخر زيدة فرحانة برشا وسعيدة برشا باستضافة الثالثة لمعهد البقالطة اللي تألق وتميز الحقيقة بولاداته المزيانين. اليوم بحذايا أنا سزار شعبة علوم تقنية وكذلك الأول بالمعهد. عسلامة ونورتني يا أنس وألف مبروك.
2: عسلامة, مرحبا بكم. معكم أنس, معهد البقالطة, وتميزت بشعبة العلوم التقنية والحمد لله يا ربي.
1: الحمد لله. 15-39 في شعبة العلوم التقنية, بالنسبة ليك الأول بالمعهد, هل كنت تنتظر أنك تكون الأول يا أنس؟ بكل تواضع زيد.
2: الحقيقة هي كانت فما منافسة قوية في الكلاس الحقيقة, ونوعا ما كنت معناها نتوقع, والحمد لله يا ربي وجيت معناها الأول
1: والحمد لله.
2: الحمد لله
1: متميز في وسط القسم عندك, يعني شكون يسابقك؟ انت قلت لي تنافس, يعني ما كنتش انت الأول؟
2: لا الحقيقة وسط العام كنت تاني الأول معناها في
1: الأول.
2: الأول
1: لكن عندك شكون ينافسك؟
2: احنا غلبت احنا متقاربين برشا, خاطر
1: متقاربين في الفاصلة
2: فوالا. حتى في النتائج معناها في الباك كنا متقاربين معناها
1: برشا. كان فما يعني تشجيع من الأساتذة يقول لك يا أنس راك انت باش تكون الأول في المعهد؟
2: الحقيقة صحيح, من قبل مسيو فتحي ذويب استاذ الميكانيك ديما يقول لي انت نمبر وان, انت
1: نمبر وان.
2: والحمد لله يا ربي.
1: والحمد لله. كنت متوقع اما كانت فما شوية شكوك كيما نعرفو؟
2: الحقيقة
1: شيطان كي يدخل.
2: الحقيقة كنت متوقع ما أكثر, والحمد لله يا ربي حسيت الإصلاح كان صعيب شوية.
1: تقييمك لدورة البكالوريا علوم تقنية, الدفورات كانت في المتناول, الامتحانات كان يعني الأسئلة متماشية مع الوقت, كانت في كل شيء في المتناول؟
2: كانت هي في المتناول الحقيقة, وتنجم تكمل دفوارك في الوقت
1: في الوقت
2: شيء, وتنجم حتى تلقى وقتك تفكر أما الصح صعيب السنين في متشارش.
1: صعيب مخاطر الباك ما هيش اسمع اني هكا باللوجيكا ما نعرفش يعني اسكو هي ولا ما نتوقع دفوار صعيب يتسهلوا في الاصلاح. كي يعطيوك دفوار في المتناول نتصور عبد التشطيب يشطب لك هكا ولا جو بونس الله اعلم.
2: الحمد لله معناها اعدادي متميزه مش خايبه.
1: تولول في الليسي وتقول لي عددي مش خايبة. يا أنس ما شاء الله عليك.
2: معناها عددي متميزة في المواد الأساسية. الحقيقة ما كنتش أعطي أهمية للمواد الثانوية.
1: أي
2: معناها كما نقولوا احنا راجع ليلة الدفوار فيهم, خاصة الأوبسيون معناها ديما ليلة الدفوار. ساعات حتى ليلة الدفوار ما راجعهاش راجعها الصباح.
1: كل تواضع.
2: كنت نخدم المواد الأساسية معناها كل يوم كل يوم معناها
1: كانت خدمة أجور من أول السنة الدراسية. وبديت من الصيف كيفاش؟
2: الحقيقة بديت في سبتمبر معناها بديت
1: البداية الناجحة أكاها.
2: بديت في سبتمبر معناها بديت الأوبسيون, قلت نبداها شوية أمو ناخد فكرة. خاطر الحقيقة أنا في التروازيان زادة نضيحها. بديت شوية في المات وبديت معناها بتخل العام وبديت الحمد لله.
1: وقيت روحك؟
2: قيت روحي.
1: الخدمة كانت يعني كل تيريميستا تزيد شوية؟ بديتش من الأول بريت مقوين؟
2: الحقيقة من الأول بديت بعد زدت قويت فهمت. وبون في الترميسة الثالثة الواحد يفشل
1: اكزاكتومون, خاطر كي تبدا بداية قوية اكيد باش تتعب.
2: اما طحت مش برشا معناها في الفواصل فهمت.
1: ان شاء الله كي نتيحوا نتيحوا كيفك يا انس, نتيحوا في الفواصل اكاها وما شاء الله عليك. بكل تواضع مرة اخرى. اللي دعمك, اللي ساندك, اللي يوقف معاك يا انس, اللي شجعك؟
2: الحقيقة والله الوالدة متاعي ديما تشجع فيها كل يوم.
1: ربي يفضلها. اسمها؟
2: سهام عبد اللطيف.
1: سهام عبد اللطيف.
2: وبابا بالحق وقف معايا برشا, يوصل فيها ديما.
1: والاسمه ما كاش يتغش.
2: بابا اسمه حبيب الزهر. الحقيقة زادة لقيت برشا دعم من بروفيتي، خاصة من مسيو نزار مساكني بروف الإلكتريك. بالحق كان معانا تقولش علينا أصحاب بالحق، محلاه أستاذ بالرسمي متميز برشا. الحقيقة زادة نشكر سي فتحي الثويب، نشكر سي مهدي سيدية أستاذ الرياضيات. بالحق ما شاء الله من خيرة الأسادة، ونشكر الإطار التربة والكل، ونشكر أصحابي وكو.
1: يعطيك الصحة وجنود الخفاء والجنود اللي وقفت معاك من الدار للليسي لأصحابك، من ست حتى حد انت تو بارك الله عليك. أكيد كانت فما ظروف ملائمة زادة في المعهد كما قالت لنا مريم ومنال، ظروف المعهد مميزة اللي تخليكم زادة تخدموا على رواحكم.
2: الحقيقة هي الظروف محلاها ما شاء الله، أصحابنا كل متفاهمين، ديما نحتفلوا مع بعضنا،
1: حتى الإدارة زادة عاونكم ياسر. راهو العامل النفسي بالنسبة لتلامذة البكالوريا مهم برشا.
2: كنا متفاهمين معنا الحمد لله، أصحابنا كل كان أخوات ناس كل هدفنا ناس كل ننجحوا. الله غالب فما أصحابنا ما
1: حالفهمش الحظ،
2: ستريس كما قلت، وإن شاء الله ربي ينجحهم.
1: اللي تأجلوا لدورة الأبطال دورة المراقبة فما برشا،
2: مش برشا هما، أما توقعتهم ينجحوا معناها بالحق ما شاء الله عليهم وصل العام.
1: أي
2: أما الله غالب
1: يستاهلوا نجاح،
2: يستاهلوا نجاح فورا،
1: لكن ما حالفهمش الحظ للأسف. إن شاء الله مؤجلة الفرحة تكون
2: إن شاء الله،
1: إن شاء الله يلحقوا عليكم، وإن شاء الله تصيفوا الناس الكل فرحانين. شو تقول لهم أصحاب؟
2: والله نقول لهم بالحق اخدموا على رواحكم ومتخافوش، وراهي بالحق الكنترول أني واحد من الناس كنشوفها بالحق سهلة، خاصة في التكنيك بالحق سهلة مش صعبة برشا. ركزوا على كما قولوا احنا الحاجات السهلة معناها، خاطر فما برشا تلامدة معناها
1: تاخذوا النوت.
2: ايه الماكسيموم هو مثلا يلوج
1: عن تقلعوها احنا نقولوا
2: يلوج عن نجاح معناها، فما حاجات كما قولوا احنا سورس دي نوت فهمت. قدرة ربي ناجحين ان شاء الله، وبالحق سهل معناها الكنترول
1: في قسمك وفي شعبة علوم التقنية. بالنسبة ليكم فما شكون من المتوقع مميزين معناها في وسط العام ومعناها رفوزي ما حالفهمش الحظ معناها فما ولا
2: معناها ناجحين تقول انت؟
1: لا ما همش ناجحين، اللي بريفيو ينجحوا اللي حطيت فيهم ثقتك 100% وكانوا بهين معناها.
2: لا الحقيقه كل نجحوا متميزين. لا كلهم معناها متوقع
1: فما يا نجح يا اللي طاح كنترول، معناها فمش ريفيزي من اللي يستحق انه ينجح.
2: الحقيقه فما ريفيزي فما زميلتي معناها
1: كنت متوقعها تنجح، هذا سؤالي
2: تنجح. ايه وبالحق غضتني يعني معناها نوعا ما،
1: العامل النفسيني زعم العقل.
2: ايه استريست برشا هي.
1: ايه
2: وان شاء الله ربي ينجحها معناها الدوره الجايه، ونقول لها بالحق معناها لعلى فاخيرة وقدرة ربي ناجحتها إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة يا أنس، نورتني برشا. ألف مبروك مرة أخرى. الأول بمعهد البقالطة شعبة علوم تقنية. نعطيك كلمة الختام يا أنس.
2: والله نشكر أمي بابا، ونشكر أختي خاصة في الأخر بريدريفيزيون وقفت معايا على الأخر. بالحق وقفت معايا خاصة في المواد الثانوية، وقفت معايا زادة في الأوبسيون. نشكر زادة أمي وبابا بالحق، خاصة بابا ديما يوصلني ديما يجيب ويرجع يجيب ويرجع. نشكر أصحابي، نشكر بروفيتي، ونشكر الإطار التربوي، ونشكر المديرين وكذا.
1: يعطيك الصحة وتحية بالحق للي يهز ويجيب خاطر يتعب برشا راهو، والله تحية كبيرة لباباتك. محليك يا أنس، محلى عفويتك أنس الزار. ألف مبروك مرة أخرى تميزك وتألقك، وإن شاء الله يا ربي في خطواتك الجاية. ما سألتكش شنو الخطوات الجاية؟
2: والله الحقيقة أنا معناها من أول العام معناها ناوي نمشي البريباراتوار.
1: أي
2: الحمد لله معناها سكوري وصلني
1: بالوقت الحمد لله، باش مهندس يبني لي داري. أنس كل واحد شاف الحاجة، واحد يداوي بليش واحد يبني دار. ربي يوفقكم وألف مبروك مرة أخرى. ونورتني يا أنس أنت وصحابك مريم حمودة وكذلك منال شيكا. مواصلين معاكم، فاصل وراجعين.

0: على الـ MFM.
1: الجميلة بيا تحتفل بعيد ميلادها طارق المجريسي والدها، يتمنى لها كل الأمان الجميلة ويقولها ربي خليك ليا وندمتي أحلى بيا في حياتي. بيا وانتي بيا عند بوك طارق، ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وتشوفها يا طارق في أعلى المراتب وتكون أحلى بيا في الدنيا.

0: كذلك فارس العوام يهدي كل الأماني الجميلة لزميلته سارة الروس بمناسبة عيد ميلادها. كل عام وأنت جميلة يا سارة، وكل عام وأنت حية بألف خير ودامت الأفراح والمسرات يا رب العالمين، ودمتي متألقة والعاقبة لميت شمعة يا سارة. الأغاني الجميلة أكيد لازالت تتواصل، ريم باش تسمعنا شوية أغنيات، لكن تو شو تدخلوا في التونسي رمروم بيان سور، لكن أكيد شنقولوا بسلامة لزاد المستمعين قبل كل شيء. رمرومتي
1: محليها طلة
0: محليها قعيدة ما يلزمنا نروح. رمروم دمتي متألقة، شكرا على التواصل المميز، شكرا على الأغاني المميزة، كانت حلقة الحقيقة ممتعة وحلوة برشا. شكرا لكم أعزائي المستمعين، أكيد نتلقاو في مود جديد غدوة. جمرة تقول لكم وزيدة رمروم، إلى اللقاء.

0: ما تمشي تمشي تمشي ترجع بالسلام.
1: NFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.nfmtunisie.net، على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

Yeah!

0: وحشاني
1: ما
0: ومن بعد ما قلت هنا تلقاني.

بالوعد ما نلقالوش حيلة.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: علم قياس علم قياس
1: MFM. La suite après la pause. C'est la pub.
2: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
3: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
2: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
3: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
2: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
3: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
2: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملك.
3: حتى اني نحب روحي اميره نهار عرسي.
2: اسباس وهيبه 40 سنه اضخامه وفخامه، واليوم وهيبه تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهديه.
3: ايه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
4: اسباس وهيبه رونفا متزاره شارع الحبيب بورقيبه، والاكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
2: اسباس وهيبه تبدا حلمك كل عروسه.
5: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون 100% تونسية وصلت للمهدية، نفس الاسوين اللي تعودت عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليان ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها، وفي كل مرة تربح دي بوان سيديليتي تنجم تكمندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM. Tawa. Nous sommes là. À l'MFM.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM ديما معك.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: MFM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de 100% tounsaya, وصلت للمهدية. نفس الأسوين اللي تعودتوا عليها في الريستورون تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة و سيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. مالا فيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. Tawa. Mavisea. Al MFM.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
2: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
2: حتى إني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
1: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
2: إيه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
3: إسباس وهيبة رونفا مجزارة شارع الحبيب بورقيبة، والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
1: إسباس وهيبة تبدأ حلمة كل عروسة.
0: Retour du programme sur votre radio.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: MFM. لا سويت ابري لا بوز. سي لا بوب.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
2: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
2: حتى اني نحب روحي اميره نهار عرسي.
1: اسباس وهيبه 40 سنه اضخامه وفخامه، واليوم وهيبه تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهديه.
3: ايه حتىني حسيت الكلام وحده يفرح.
4: اسباس وهيبه رومبوا متزارة شارع الحبيب بورقيبه، والاكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
1: اسباس وهيبه تبدا حلمك كل عروسه.
0: توا ماضي ساعتين على مفاهيم retour du programme sur votre radio.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

0: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. مالا فيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: M FM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de billets bel mieux tunisien, وصلت للمهدية. نفس الأسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكالعادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض كنتو 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان سيديليتي تنجمتك مندي ميهم بليش. مالا فيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.
2: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج؟
3: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تتعاش.
2: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
3: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
2: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
3: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
2: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من الروبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
3: حتى أني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
2: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
3: إيه حتىني حسيت الكلام واحد ويفرح.
4: إسباس وهيبة رمبا متزارة شارع الحبيب برقيبة، والأكثر استفسار نجموا تتصلوا 53 573 573.
2: إسباس وهيبة تبدأ حلم كل عروسة.
0: توا الخمسة متاع العشية على مفاهيم retour du programme sur votre radio.

اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: يا بنيتي عرسك قرب وما زلت حايرة في الروبة والمكياج.
2: صراحة ميمتي لوج على حاجة لوكس ونحب تجربة تعاش.
1: حايرة وعنا وهيبة 40 سنة خبرة.
2: يا ميمتي 40 سنة كاملين.
1: أي 40 سنة خبرة وزيد تصنع في فرحة العرايس واليوم تحتفل بشمعتها الثانية في المهدية.
2: كلامك صحيح يفضلك ميمتي، حتىني قلت شفت الاحتفال والناس الكل تحكي عليه.
1: في إسباس وهيبة المهدية تحس باللوكس وتلقى كل ما تشتهي من روبة للمكياج، كل شيء يقول أنت الملكة.
2: حتى أني نحب روحي أميرة نهار عرسي.
1: إسباس وهيبة 40 سنة إضخامة وفخامة، واليوم وهيبة تحتفل بعيد ميلادها الثاني في المهدية.
2: إيه حتىني حسيت الكلام واحد ويفرح.
3: إسباس وهيبة رومبا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة، والأكثر استفسار نجمو تتصلوا 53 573 573.
1: إسباس وهيبة تبدأ حلمك كل عروسة.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

0: Team FM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: Zigzag Delivery, l'application de billets belmi tounsaya, وصلت للمهدية. نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض كنتو 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجمتك مندي بيهم بليش. ملا فيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكمندي بأقل سوم في تونس.

ما زلت كيف العادة كلامي مزرة والخير عندي زادة يا سيف المبروك أصل أجدادة مثالي فركة بين عزك سيدة يا كنت حق الركب

0: يا النيل يا النيل يا دو الرجال تجيبه
1: والمال يا دو الرجال تجيبه ويا ويا تجيبه جيبه ويا يا تجيبه وتركز والله القدم.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

توا 8 متاع الليل على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: روحي ومن عيني ومن رمشي.
1: أم أفلام اسمع الموجة.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير. سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

يما الله.